يوم التطم موج بحر القاف وحنيت، راس القلم من كبر قدرة الكتابة، من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما التشابه. يوم التطم موج بحر القاف وحنيت، راس القلم من كبر

عفريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزاع ألحان طايب السعيد إمارات الأم تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات الآن. كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل نبتون.

0: يوم التطم موج بحر القاف وحنيت، راس القلم من كبر قدرة الكتابة، من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما التشابه. يوم التطم موج بحر القاف وحنيت، راس القلم من كبر قدرة
1: فقط
0: الكتابة، من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما التشابه. ما يتعب الشاعر إلا فكرة البيت اللي تسجل حضورها في غيابه. يا قلب يا قلب يلي لك تناهيت صبرك على الوقت، لو يعظم مصابه صاحبك لو ما تحسب حسابه، أخطيت صاحبك حتى الزمن يحسب حسابه. سميت حمدان، سميت حمدان من صغري وسميت فزاع، والاسم هذا بالنيابة وبأي اسم من الأسماء ناديت، والله يا قلب ما فيها غرابة. فزاع من فوق ظنك يوم ظنيت، والفذ حمدان سمح لك جنابه. ومن يحسب اني من الدنيا معانيت، عانيت لكن عانيت بصلابة، عطشان وان شفت ماء الأرض عفيت، متعود اشرب من مزونة السحابة، وامكانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابه. والحكمة اللي تراودني لحسيت أن الأمل خيمت فوقها كآبة، من شجرة أقدر أسوي 1000 كبريت وأحرق بكبريت واحد 1000 غابة.